0: التاسعة تماما في المكلا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار الصباحية لهذا اليوم الاثنين، والبداية بالعناوين. قرار جمهوري باستمرار الدكتورة عهد جعسوس في منصب وزير الدولة لشؤون المرأة. عضو مجلس القيادة الخنبشي يترأس اجتماعا موسعا مع قيادة غرفة العمليات المشتركة للغاز لمناقشة ضمان وصول المقطورات إلى وجهاتها في المحافظات المحررة. رئيس الوزراء يؤكد أن القطاع الخاص شريك أساس في تحقيق التعافي الاقتصادي واستعادة النشاط الاستثماري. بتوجيهات عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت، تدشين ورشة عمل بالمكلا حول مبادرة رؤية حضرموت الاقتصادية لإعداد خارطة تنموية مستدامة للمحافظة. تفصيلات الأخبار من إذاعة المكلا. صدر أمس القرار الجمهوري رقم 66 لسنة 26/2000، قضى بتعديل القرار الجمهوري بشأن إجراء تعديل وزاري محدود في الحكومة واستمرار الدكتورة عهد محمد سالم جعسوس في شغل منصب وزير الدولة لشؤون المرأة بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء. ونصت المادة الأخيرة من القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية. ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي أمس بمدينة المكلا اجتماعا موسعا مع غرفة العمليات المشتركة للغاز فيما يخص تنظيم حركة مقطورات الغاز المنطلقة من شركة صافر والإشراف على سيرها حتى وصولها إلى وجهاتها في مختلف المحافظات المحررة، بما يضمن انسيابية الإمدادات واستقرار التموين بالغاز المنزلي للمواطنين. ناقش الاجتماع الإنجازات التي تحققت في تشكيل الغرفة ومحاربة السوق السوداء وضمانة وصول المقطورات لكل المحافظات والآليات التنفيذية لتنظيم حركة مقطورات الغاز وتعزيز التنسيق المشترك بين مختلف الجهات الأمنية والعسكرية والجهات المختصة بما يسهم في تسهيل مرور المقطورات عبر النقاط الأمنية وضمان وصولها إلى المحافظات المستفيدة دون أي تأخير أو عوائق. وأكد الاجتماع أهمية الالتزام بخطوط السير المحددة لمقطورات الغاز وتركيب أجهزة التتبع GPS على جميع القاطرات بما يتيح متابعة حركتها بشكل مباشر والحد من أي تجاوزات أو مخالفات قد تؤثر على وصول الكميات المخصصة للمحافظات. وشدد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت على ضرورة تكامل الجهود بين كافة الجهات ذات العلاقة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين بما يضمن حماية مخصصات المحافظات من الغاز وتعزيز الرقابة على عمليات النقل والتوزيع وصولا إلى ضمان استقرار التموين ووصول الحصص المقررة إلى المواطنين في مختلف المحافظات المحررة بكل كفاءة وانسيابية. أكد دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني أن الحكومة تعتبر القطاع الخاص شريكا أساسيا في تحقيق التعافي الاقتصادي واستعادة النشاط الاستثماري، وأن نجاح الإصلاحات الاقتصادية يتطلب علاقة تكاملية قائمة على الحوار والثقة والتشاور المستمر بما يخدم المصلحة الوطنية ويعزز الاستقرار الاقتصادي. جاء ذلك خلال لقاء أمس في العاصمة المقاطعة عدن نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية رئيس الغرفة التجارية بعدن أبو بكر بعبيد ورئيس الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة حضرموت عمر باجرش، حيث تم مناقشة التحديات التي تواجه القطاع الخاص وآليات تعزيز الشراكة مع الحكومة. وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على الاستماع إلى ملاحظات القطاع الخاص ومقترحاته، وشكلت لجنة وزارية للشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف بناء الثقة مع مجتمع الأعمال، موجها الوزارات والجهات الحكومية المختصة بتعزيز قنوات التواصل والتنسيق مع الغرف التجارية ومؤسسات القطاع الخاص بما يحقق المصلحة العامة ويشجع رؤوس الأموال الوطنية على التوسع في الاستثمار داخل البلاد. من جانبه مشاد نائب رئيس الاتحاد العام للغرفة التجارية ورئيس الغرفة التجارية بحضرموت بالنهج الذي يتبناه رئيس الوزراء في إعطاء القطاع الخاص أولوية ضمن عمل برنامج الحكومة، مؤكدين أن هذه المقاربة تمثل خطوة مهمة نحو بناء شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص. عقدت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة أفراح الزوبة أمس اجتماعا عبر تقنية الاتصال المرئي مع رؤساء البعثات الدبلوماسية اليابانية. ناقشت خلاله مستجدات الأوضاع المحلية والإقليمية وأولويات التحرك الدبلوماسي خلال المرحلة المقبلة بما يخدم مصالح اليمن ويعزز حضورها على الساحتين الإقليمية والدولية. وأكدت الوزيرة في مستهل الاجتماع أن المرحلة الراهنة تتطلب دبلوماسية أكثر فعالية ومبادرة ترتكز على توحيد الخطاب السياسي وتعزيز التنسيق بين ديوان الوزارة والبعثات الدبلوماسية بما يسهم في إيصال مواقف اليمن بوضوح إلى المجتمع الدولي والدفاع عن مصالحها الوطنية في مختلف المحافل. وأشادت بالجهود التي يبذلها رؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية اليمنية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، مثمنة بما يطلعون به من دور في تمثيل الجمهورية اليمنية والدفاع عن مصالحها وتعزيز علاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة ورعاية شؤون المواطنين اليمنيين في الخارج رغم التحديات التي فرضتها الحرب. كما أكدت حرص قيادة الوزارة على دعم البعثات وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة وفعالية. واستعرضت الوزيرة التطورات الإنسانية في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية وما تفرضه من قيود على وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية. كما تطرقت إلى التهديدات المتصاعدة التي تمثلها الميليشيات الحوثية الأرهابية على الأمن الإقليمي والدولي في ظل استمرار الدعم الإيراني للميليشيات ومواصلة هجماتها واعتداءاتها على الملاحة الدولية والممرات المائية في البحر الأحمر وخليج عدن بما يشكل ذلك من تهديد مباشر لأمن التجارة العالمية وسلاسل إمدادات الطاقة. وشددت الوزيرة على أن الجمهورية اليمنية تمثل شريكا استراتيجيا للمجتمع الدولي في جهود ترسيخ الأمن والاستقرار، مؤكدة أن استعادة المؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب شكلان المدخل الأساس لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في اليمن. بتوجيهات من عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي وفي إطار توجهات السلطة المحلية نحو إعداد رؤية اقتصادية وتنموية شاملة تستشرف مستقبل المحافظة، دشنا وكيل حضرموت لشؤون التنمية الأستاذ رياض الجهوري ومعه وكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس زاهر بن خوار ووكيل المحافظة للشؤون المالية والإدارية دكتور وليد العطاس ووكيل المحافظة لشؤون المرأة الأستاذ عبير الحضرمي أمس بمدينة المكلا أعمال ورشة مبادرة رؤية حضرمية الاقتصادية التي نظمتها الإدارة العامة لبحوث التنمية الإدارية وتدريب بديوان محافظة حضرموت بالشراكة مع تحالف المتطورين رحاب دوعا وشركائه بمشاركة المديرين العامين للمكاتب التنفيذية والأكاديميين والخبراء وممثلي القطاع الخاص وعدد من المختصين والمهتمين بالشأن الاقتصادي والتنموي. وفي افتتاح الورشة أكد وكيل المحافظة لشؤون التنمية أن المبادرة تأتي ترجمة لتوجيهات قيادة السلطة المحلية الرامية إلى ترسيخ ثقافة التخطيط الاستراتيجي وصياغة رؤية اقتصادية مستقبلية تستند إلى الإمكانات والموارد التي تزخر بها حضرموت، بما يعزز من قدرتها على تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة. وأشار إلى أن حضرموت تمتلك مقومات استثمارية واقتصادية كبيرة في قطاعات النفط والمعادن والثروة السمكية والزراعة والسياحة والخدمات اللوجستية، الأمر الذي يتطلب توحيد الجهود وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وناقشت الورشة ملامح الرؤية الاقتصادية لمحافظة حضرموت وأبرز التحديات والفرص التنموية وآليات إعداد إطار استراتيجي متكامل يواكب متطلبات التنمية المستدامة. وتضمنت أعمال الورشة تقديم ورقتي عمل الأولى بعنوان مرتكزات رؤية حضرموت الاقتصادية، قدمها الدكتور أحمد مبارك بشير، استعرض خلالها الأساس بل الأسس العلمية والمنهجية لبناء رؤية اقتصادية متكاملة للمحافظة، فيما قدمت الأستاذة أوسان محمد بحسين الورقة الثانية التي تناولت أبرز المحاور الفرص الاستثمارية والتنموية الواعدة وآليات الاستفادة منها في صياغة الرؤية الاقتصادية المستقبلية. بحضور وكيلة حضرموت لشؤون المرأة الأستاذة عبير الحضرمي، جرى بمدينة المكلا أمس توقيع قرار اعتماد لائحة تمثيل وتمكين المرأة في العمل القيادي النقابي، في خطوة مؤسسية تهدف إلى تعزيز حضور المرأة في الهياكل القيادية للنقابات وتوسيع مشاركتها في مواقع صنع القرار، بما يعكس التوجه نحو ترسيخ مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص والشمول المؤسسي. وقع القرار كل من رئيسة مؤسسة الأمل الثقافية الاجتماعية النسوية الدكتورة أبها عبد الله باعوضان ورئيس فرع الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن بمحافظة حضرموت الأستاذ عوض سالم باكونة، وذلك ضمن مبادرة نقابيات صانعات قرار من السياسات إلى التمكين المؤسسي في حضرموت المنفذة في إطار مشروع تعزيز مشاركة النساء في عملية السلام المسار الثاني، والممول من سفارة مملكة هولندا لدى اليمن بالشراكة مع منظمة شركاء اليمن ومؤسسة الأمل الثقافية الاجتماعية النسوية. آخر خبر في هذه النشرة، شهد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ جمعان سالمين بربع أمس بمدينة سيئون الجلسة الحوارية لمناقشة مخرجات ورقة السياسات الخاصة بتعزيز مشاركة الشباب في صناعة القرار الثقافي بوادي حضرموت التي نظمتها مؤسسة مدارات الثقافية ضمن أنشطة مشروع عبر سيئون 2 الممول من الصندوق الوطني للديمقراطية. وفي الجلسة التي حضرها مدير عام مكتب وزارة الثقافة بالوادي والصحراء الأستاذ أحمد بن دويس ومدير عام مكتب وزارة الإعلام بالوادي والصحراء الأستاذ رشيد العامري ومستشار وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور عبد القادر الكاف، أكد الوكيل برباع أهمية تعزيز حضور الشباب في صناعة القرار الثقافي وتهيئة البيئة الداعمة لإسهاماتهم في تطوير المشهد الثقافي. من إذاعة المكلا قدمنا لكم مستمعين الكرام النشرة الأخبارية الصباحية في هذا اليوم الاثنين، حررها من إدارة الأخبار الزميل علي محمد عمرة، نفذها الزميل عبد الحكيم هزاع، ومن إدارة الإعلام الجديدة الزميلة مادلينا بكود. شكرا للمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: المستمعون الأكارم، فقرتنا الإخبارية متواصلة معكم وفيها تتابعون. عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت يلقي بيانا بشأن نتائج التحقيقات في قضية اغتيال الصحفي محمد عيضة. الخنبشي يعلن نتائج الإجراءات الأمنية والتحقيقات في قضية اغتيال الصحفي محمد عيضة ويؤكد استمرار ملاحقة المتورطين. متابعات علي محمد عمرا. ألقى عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة الأستاذ سالم أحمد الخنبشي بيانا رسميا أعلن فيه نتائج الإجراءات الأمنية والتحقيقات التي باشرتها الأجهزة المختصة في قضية اغتيال مراسل قناتي العربية والحدث الصحفي محمد عيضة، مؤكدا أن ما تحقق جاء ثمرة عمل أمني واستخباراتي مشترك، وأن الجهود ستتواصل لاستكمال الإجراءات القانونية وملاحقة جميع المتورطين وتقديمهم للعدالة. وقال خلال قراءته بيان اللجنة الأمنية:
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإخوة المواطنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انطلاقا من المسؤولية الوطنية والتزاما بمبادئ الشفافية وسيادة القانون وحرصا على اطلاع الرأي العام على الحقائق، نعلن اليوم نتائج الإجراءات الأمنية والتحقيقات التي باشرتها الأجهزة الأمنية المختصة بشأن قضية اغتيال مراسل قناتي العربية والحدث الصحفي المرحوم محمد عيضة، والتي وقعت مساء يوم الأربعاء الموافق 24 يونيو 2026. لقد شكلت هذه الجريمة اعتداء آثما استهدف حياة أحد أبناء الوطن وأحد الأصوات الإعلامية المعروفة، ممثلة أساسا بأمن المجتمع واستقراره، الأمر الذي استوجب تحركا أمنيا واسعا ومتكاملا لكشف كافة ملابساتها وتتبع خيوطها وتحديد الجهات والأفراد المرتبطين بها وإحالتهم للجهات المختصة وفقا للإجراءات القانونية النافذة. ومنذ اللحظات الأولى لوقوع الحادثة وبناء على توجيهات فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي بالكشف عن ملابسات الجريمة والتحقيق في أبعادها، وجهت السلطة المحلية واللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية المختصة برفع مستوى الجاهزية وتسخير جميع الإمكانات البشرية والفنية والتقنية والعمل ضمن فريق مشترك للوصول للحقيقة وكشف جميع خطوط القضية. وقد باشرت الفرق المختصة أعمالها من خلال جمع الأدلة بالمسح الجريمة وتحليل المعلومات المتوفرة ومراجعة الأدلة الفنية والرقمية وتتبع مسارات الحركة، تحديد البيانات والمعلومات الاستخباراتية وتنفيذ عمليات الرصد والتحري والملاحقة في عدد من المناطق بالتنسيق مع الجهات الأمنية ذات العلاقة. واعتمدت التحقيقات على منهجية متكاملة جمعت بين العمل الميداني والتحليل الاستخباراتي والفني، وأسفرت عن تحديد عدد من المسارات المرتبطة بالقضية والكشف عن شبكة من العناصر المرتبطة بها وفق الإجراءات القانونية المعتمدة. كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين عدد 2 من عناصر الخلية الرئيسيين الذين قاموا بالعملية، إضافة إلى عدد من المشتركين في تنفيذ العملية بصورة مباشرة وغير مباشرة، والتي كشفت التحقيقات أنها كانت تعمل لصالح جماعة الحوثي، وذلك استنادا إلى الأدلة الفنية والتحريات الميدانية بما في ذلك تسجيلات كاميرات المراقبة والأدلة المرتبطة بمراحل تنفيذ الجريمة. وقد أسهمت هذه الإجراءات في كشف طبيعة الأدوار التي اطلع بها أفراد الخلية وتحديد المهام المرتبطة بمراحل الرصد والمتابعة والدعم والإسناد والتنفيذ، إضافة إلى ضبط سيارة نوع فوكسي ودراجة نارية قامت بتنفيذ الجريمة وغيرها من المضبوطات والأدلة الفنية ذات علاقة ذات صلة بالقضية. وقد تم التحفظ على كافة المضبوطات وإحالتها للجهات المختصة لاستكمال الفحوصات الفنية والإجراءات القانونية اللازمة. إن النتائج التي تم التوصل إليها جاءت ثمرة جهود وتنسيق مستمر بين مختلف الأجهزة الأمنية والاستخباراتية والعسكرية، وتنسيق مشترك مع اللجنة الأمنية الرئاسية وجهاز أمن الدولة المركزي، والعمل المشترك بين الجهات المختصة ذات داخل المحافظة وخارجها بما مكن من تتبع خطوط القضية والوصول إلى هذه النتائج المهمة خلال فترة زمنية قياسية. وقد شاركت في هذه الجهود فرق متخصصة عملت على مدار الساعة وفق أعلى درجات المهنية والاحتراف بهدف الوصول إلى الحقيقة وإنفاذ القانون. ونؤكد أن ما تم الإعلان عنه اليوم يمثل نتائج الإجراءات والتحقيقات التي توصلت إليها الجهات المختصة، وأن العمل مستمر لاستكمال كافة الإجراءات المرتبطة بالقضية وملاحظة كل من يثبت تورطه أو مساهمته أو تقديمه أي شكل من أشكال الدعم أو التسهيل واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. كما نؤكد أن جميع الإجراءات تمت وفقا للأطر القانونية ومن خلال استكمال ملف القضية وتسليمه للنيابة الجزائية المتخصصة من المكلة. نجدد التعازي وصالح المواساة إلى أسرة الفقيد الصحفي محمد عيضة وإلى زملائه في الوسط الإعلامي وإلى الوطن الذي فقد برحيل أحد أبنائه الذين حملوا رسالة الإعلام وأسهموا في نقل الحقيقة وخدمة المجتمع. نسأل الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته. كما نتوجه بالشكر والتقدير إلى كافة منتسبي الأجهزة الأمنية والعسكرية والاستخباراتية الذين بذلوا جهودا كبيرة في سبيل كشف ملابسات هذه القضية، وإلى كل المواطنين الذين تعاونوا وقدموا المعلومات التي أسهمت في دعم جهود التحقيق. ونجدد التأكيد أن أمن حضرموت واستقرارها سيكون أولوية لا تهاون فيها، وأن مؤسسات الدولة ستتواصل أداء واجبها في حماية المواطنين وترسيخ سيادة القانون ومواجهة كل من يحاول مساس بأمن المحافظة واستقرارها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

عزيزي الأب، عزيزتي الأم، لم يعد الأمر مقتصرا على الشهادات والتعليم النظري فقط، فالعالم يبحث عن أصحاب المهارات والخبرات العملية، فاختيار أبنائكم للتعليم المهني ليس تقليلا من شأنهم، بل هو استثمار في قدراتهم، فالمستقبل في مهارتهم. وعي بالتعليم الفني.

مستمعينا في كل مكان الآن يغنينا محمد سعيد الناخبي سلام لشيء المكلا علي المكلا سلام.

0: مستمعين، هذه كل مكان استمعتم الآن إلى علي أبو بكر العطاس غنانا على المكان السلام. أما الآن نقدم لكم المجلة الرياضية.
1: عشاق الرياضة وإخوتنا الشباب، حان موعدكم الآن مع هذا البرنامج. يلا المجلة الرياضية. المجلة الرياضية يقدمها محمد رويشد.

والروح الرياضية عشاق الرياضة وأخوتنا الشباب، نرحب بالجميع في هذا العدد الجديد من أعداد مجلتكم الأثيرية الأسبوعية المجلة الرياضية. وتعالوا تعالوا عشاق الرياضة، نقلب صفحات هذا العدد صفحة وراء صفحة، والبداية مطالعة صورة الغلب.

على غلاف المجلة عشاق الرياضة وإخوتنا الشباب صورة كبيرة لأندية المكلة وسمعون والشعب المشاركة في بطولة التايكوندو بمدينة ظفار العمانية، حيث توجت أندية ساحل حضرموت الثلاثة شعب حضرموت المكلة وسمعون الشحر مشاركتها الخارجية بإنجاز رياضي جديد يضاف إلى سجلها الحافل، حيث حصد أبطالها 10 ميداليات ملونة، 6 ذهبيات فضيتين وبرونزيتين في ختام بطولة الظفار للتايكوندو، والتي اختتمت منافساتها على صالة مجمع السعادة الرياضي بمدينة صلالة في سلطنة عمان وسط احتفالية متميزة شهدت تكريم أصحاب المراكز الأولى. وجاء هذا الإنجاز ليؤكد الحضور القوي والمستوى المتقدم للتايكوندو الحضرمي، وذلك عقب أداء لافت وقوي قدمه اللاعبون على البساط في مختلف الفئات والأوزان. تفاصيل الحصاد والميداليات: نادي سمعون الشحر 5 ميداليات، 3 ذهبيات حصدها الأبطال حاج أسامة اليزيدي وفؤاد عبد الله باظفاري وحاج عبد الله العاجم، فضية للاعب سالم أسامة اليزيدي، برونزية للاعب أحمد محمد موسى. نادي المكلة 3 ميداليات، ذهبية للاعب محمد سعيد بحطاب، فضية للاعب سالم عمر باسيف، برونزية للاعب سالم خالد بن حولة. نادي شعب حضرموت ميداليتان ذهبيتان بواسطة نجميه الواعدين راشد حسين النهمي وأحمد صالح الزميتي. شهد ختام البطولة مراسم التتويج وتسليم الميداليات وسط إشادة واسعة بالظهور المشرف لأبطال الأندية الحضرمية وما أظهروه من انضباط عالي ومستوى فني رفيع طوال منافسات البطولة. وشكرا للزميل العزيز فهمي مبارك بحمدان الذي وافانا بهذا الخبر من مدينة صلالة العمانية.

في إطار الفعاليات الرياضية والبطولات الخاصة بمهرجان البلدة السياحي 2026 والتي تحظى برعاية عضو مجلس القيادة الرئاسي الأستاذ سالم أحمد الخنبشي محافظ حضرموت وإشراف مكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت، تم تنفيذ استعراض الفنون القتالية لرياضة التايكوندو، استعرضها نجوم وأبطال ومنتسبو اللعبة بنادي سمعون الشحر الذين استعرضوا الفنون القتالية والحركات والأمور المتعلقة باللعبة، فنونها وتدريبها. وخلال الاستعراض الذي احتضنه خور المكلا وحضره الأمين العام المساعد للاتحاد اليمني للتايكوندو سعيد عبود بن وب

القطر. قدم أبطال نادي السمعون خلال العرض لوحات فنية قتالية ومجسمة تناسقت فيها الحركة والسرعة والتركيز، شملت أساليب الدفاع عن النفس واستعراض الحركات الأساسية المتقدمة للعبة وكسر الألواح، إلى جانب شرح علمي وتطبيقي لمبادئ تدريب التايكواندو وفنونها القتالية. بدأت أعمال التأهيل الشاملة في أستاد سيئون الأولمبي من قبل الجهة المنفذة مؤسسة الناصر للتنمية في خطوة طال انتظارها وتعد نقطة تحول في البنية التحتية الرياضية بوادي حضرموت. وقد وصلت إلى الأستاد الأولمبي الشاشة العملاقة، وهي أكبر شاشة في اليمن، لتضيف بعدا جديدا للمتعة الجماهيرية، وتضع أستاد سيئون في مصاف الملاعب الحديثة. دشنا بملعب الفقيد برادم بالمكلا، النشاط الرسمي لمركز التدريب والتطوير الرياضي فيفا تي دي اس، والتي يشرف عليها الاتحاد اليمني لكرة القدم، وذلك في إطار جهوده لبناء قاعدة متينة لتطوير كرة القدم اليمنية وبدعم ورعاية رئيس الاتحاد الشيخ أحمد صالح العيسي. وقد باشرت العمل إدارة المركز في المكلا برئاسة المشرف الفني الكابتن أنور سعد الله الرباكي وفريق العمل الفني من المدربين من أندية عاصمة المحافظة الحاصلين على شهادة التدريب المعتمدة من قبل الاتحاد اليمني العام، في انطلاقة المرحلة الميدانية الأولى بالتنسيق مع فرعه ومكتب الشباب الرياضة بالساحل بحضور فادي حقان رئيس اتحاد الإعلام الرياضي بساحل حضرموت.

0: الأضواء.
1: توج نادي تضامن حضرموت بطلا لبطولة البلدة للملاكمة، والتي أقيمت ضمن الفعاليات والأنشطة الرياضية المصاحبة لمهرجان موسم البلدة السياحي، وحظيت البطولة برعاية عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم الخنبشي، وبإشراف مكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت وتنظيم فرع اتحاد الملاكمة بالساحل. وجاء تتويج الأزرق التضامني ببطولة الملاكمة إثر سيطرته على معظم المراكز الفردية في الأوزان الستة، ليحل نادي هلال فوا في المركز الثاني، بينما جاء نادي المكلا ثالثا. وشهدت حلبة المنافسات بنادي هلال فوا المستضيفة نزالات قوية وحماسية جسدت الروح الرياضية العالية والمهارات الفنية الكبيرة التي تمتعت بها العناصر المشاركة. وسط حضور جماهيري غفير تفاعل بحرارة مع اللقطات الفنية والضربات القوية، وقد أسفرت النتائج عن سيطرة واضحة لأندية ساحل حضرموت. وعقب ختام البطولة التي تخللتها مواجهة استعراضية لبراعم الأندية المشاركة، قام المدير العام لمكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت الكابتن حسن صالح مسجدي بمعية نائب رئيس نادي هلال فوا الرياضي عبد الله سعيد بامرزوق والمشرفين الفنيين بفرعي اتحاد الملاكمة بالساحل والوادي محمد علي حنكيل وعادل فرج بن فرج بتكريم الأندية الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى بالكؤوس، فضلا عن تكريم الملاكمين الفائزين في كل وزن بالميدالية الذهبية والفضية والبرونزية.

نجمي نادي الشبيبة بالديس الشرقية ومنتخب حضرموت والمنتخب الوطني محمد صالح بن إسماعيل وصالح عبد الله الصنح شارك مع فريق كرة القدم لنادي الاتحاد الرياضي بالمكلا. كان ذلك في سبتمبر من عام 1971 عندما استضاف نادي الاتحاد فريق كرة القدم لنادي الهلال الرياضي بالشيخ عثمان بمحافظة عدن، وخاض مباريات على ملعب البلدية بالمكلا وأخرى في مدينة الشحر خلال الفترة من 22 إلى 28 من سبتمبر من عام 1971. وكان نادي الاتحاد قد استعان في مباراته مع نادي الهلال بالشيخ عثمان بنجمي نادي الشبيبة بالديس الشرقية محمد صالح بن إسماعيل وصالح عبد الله الصنح. وفي تلك المباراة فاز فريق الهلال العدني على الاتحاد بنتيجة 4-3، وقد سجل أهداف نادي الاتحاد اللاعب محمد بن إسماعيل هدفين وصالح الصنح هدف. ومن لاعبي الاتحاد في تلك الفترة بشير جامع محمد وعوض سالم باني وسبيت ربيع بن غانم وعوض عبد الله حاتم وعمر سالم بازهير وعمر سالم الجابري عمريكا وعبد الله عبد الرحمن شيخان وسعيد حاتم ومحفوظ سعيد بامحفوظ وفيصل سعيد العمودي وسالم صالح بن مخاشن وأبو بكر باغويطة وعمر عبيد الصبان وحسين طاهر بازنبور وفرج صالح بن سليم وغيرهم. ترأس بعثة نادي الهلال عمر الدهس نائب رئيس النادي وأحمد حيدر الباشا مسؤول النشاط والمدرب الكابتن علي محسن مريسي. وشكرا للزميل سالم العويني.

مباريات ونتائج. ضمن مباريات كاس الجمهورية دور 32 فاز أهلي عدن على فحمان أبين بركلات الترجيح، وتغلب أهلي صنعاء على الرشيد من تعز 5-2 وبثلاثية نظيفة فاز سد مأرب على وحدة المكلا، بينما استطاع سلام الغرفة من إزاحة الشعلة من عدن 2، وبدوره فاز تضامن حضرموت على شمسان المعلى 3-2، وتغلب التلال على اتحاد حضرموت بركلات الترجيح بعد تعادلهما في الوقت الأصلي 1-0. وبهذه النتائج حجز 14 ناديا مقعدهم رسميا في الدور 16 من البطولة، فيما تتبقى مبارتين فقط ستحسم عبر مواجهاتها البطاقتين المتبقية، حيث سيلعب المكلا مع تضامن شبوة في 5 أغسطس الحالي، ووحدة صنعاء وأهلي تعز في 7 من نفس الشهر، لتكتمل قائمة المتنافسين على لقب كأس الجمهورية. والمتأهلون إلى الدور 16 هم شعب حضرموت، وحدة صنعاء، شعب إب، شباب مرخة، أهلي عدن 22 مايو، شعب صنعاء، سيئون، الهلال الساحلي، السد من مأرب، سلام الغرفة، أهلي صنعاء، تضامن حضرموت، والتلال بعدن.

في الدوري اليمني لكرة القدم الجولة العاشرة خسر الأخضر المكلاوي مباراته التي جرت على ملعب الفقيد برادن بالمكلا أمام وحدة صنعاء بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وهي الخسارة الأولى للمكلا على ملعبه. هذا وتستكمل بقية الأندية مبارياتها في الجولة العاشرة، حيث ستقام مباراة العروبة من صنعاء مع فحمان أبين الأربعاء 5 أغسطس، تليها مباراتي أهلي صنعاء والشعب حضرموت 5/6. أما يوم الجمعة القادمة 7 أغسطس فستقام 3 مباريات، إذ يلتقي السد من مأرب مع اتحاد حضرموت، واتحاد إب مع اليرموك، وتضامن حضرموت يستضيف شباب البيضاء على ملعب الفقيد بارادم.

كنت وين او سنترها حجي بلقل خلك هدا إن كنت وينج أو سنترهاب يلا تقدم أصحى بخير يلا تقدم أصحى

0: يلا تقدم اصحى خير يلا تقدم اصحى خير
1: بنقول على الراي
2: أسفرت نتائج مباريات دوري البلدة 2026 عن النتائج التالية: بهدفين نظيفين فاز المكلا على اتحاد الشباب

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونكون اليوم مع الحلقة الثانية في دروسنا وقفاتنا مع كتاب الفضائل من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. وكنا في الحلقة الماضية قد وقفنا عند باب أو في باب فضل قراءة القرآن، نواصل. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. متفق عليه. قال: وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. متفق عليه. قال النووي: والآناء الساعات. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنين، فتغشته سحابة فجعلت تدنو، وجعل فرسه ينفر منها، فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: تلك السكينة تنزلت للقرآن. متفق عليه. والشطن بفتح الشين المعجمة والطاء المهملة هو الحبل، الشطن هو الحبل. هذه جملة أحاديث أيضا في فضائل القرآن. أولها حديث عائشة رضي الله تعالى عنه قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به. هذا حديث في بيان فضل المتقن للقرآن، وهذا فيه حث على التنافس وعلى المسابقة، لأن من أتقن القرآن وكان به ماهرا فإن له درجة عند الله عز وجل حتما لا تستوي مع غير الماهر. ولذلك هذا منهج الله سبحانه وتعالى، أنه لا يسوي بين العامل وغير العامل، ولا بين المجيد وغير المجيد. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستوون عند الله. وفي كل الأعمال والعبادات التي يتقرب الناس بها إلى الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يحث، أو النبي عليه الصلاة والسلام يحث المرأة على إتقان القرآن وعلى إحسان تلاوته، وأن له عند الله عز وجل درجة. فقال: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، أي منزلته مع الملائكة، وهم وصفهم الله عز وجل قال: مع السفرة الكرام البررة، المقربين الأطهار الذين في منازل عالية عند الله سبحانه وتعالى. ثم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحرم ولم يكسف نفوس الذين قلت جهودهم وقصرت هممهم عن الوصول إلى تلك المرتبة العالية، لا سيما إذا كانوا حريصين على تعلم القرآن الكريم، لأن العلم موهبة، أو العلم فتح من الله سبحانه وتعالى. فمن الناس من يبذل جهدا ولا يحصل ما يحصل فلان، ومن الناس من يبذل جهدا ويرتقي بهذا بهذا الجهد. وصنف ثالث من الناس ليس له همة، ليس له همة، بذل الجهد وأخذ بالسبب وحرص على تعلم القرآن ثم لم يتقن، لم يحرمه الله عز وجل من الأجر، ولم يكسر النبي عليه الصلاة والسلام نفسه، ولم يقل أن المنازل العالية هي للمهر فقط، وأما من اجتهد ولم يتقن القرآن فلا أجر له، لا، بل قال عليه الصلاة والسلام الذي يبذل الجهد ويحرص على إتقان القرآن ثم يبقى تبقى عليه بعض التعتعة وتبقى عليه بعض الكلمات أو المخارج أو الوقفات لا يحسنها، هذا له أجر عند الله سبحانه وتعالى، بل أجران. لذلك قال والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق، ويتتعتع فيه وهو عليه شاق، هذا دليل على أنه يبذل جهده ويستفرغ طاقته لإتقان القرآن. وهذا ملحظ مهم أيها المستمعون الكرام، ملحظ مهم لا سيما لكبار السن الذين ربما يقول أن القطار قد فاتنا وأنه لم يعد في قدرتنا أن نستدرك ما فات، وأنه يصعب الآن على اللسان أن تقوم بقراءة القرآن. نقول لا ينبغي للإنسان ييأس حتى لو كان كبيرا في السن، احرص ويبحث له عن معلم يصبر عليه، وعليه هو أن يصبر وأن يستعين بالله سبحانه وتعالى. فإن وإن كان العلم في الكبر شاق، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال له أجران، إذا حرصت على تعلم القرآن وبذلت جهدا وكانت فيه مشقة عليك في تعلمه فاعلم أن لك أجران. الأجر الأول، وأن لك أجرين، الأجر الأول هو أجر السعاية إلى تعلم القرآن والقصد إليه، والأجر الثاني هو أجر النصب والمشقة التي تواجهها في سبيل تعلم كتاب الله سبحانه وتعالى، وهو من أعظم ما تعبد به ومن أعظم ما ذكر الله سبحانه وتعالى به. وثم في الحديث الثالث، وحديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة. الأترجة هي ثمر طيب، الأترجة هي ثمر طيب ريحها طيب وطعمها طيب. وضرب لنا النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث عدة أمثلة للمؤمن القارئ للقرآن، والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن، والمنافق القارئ للقرآن، والمنافق الذي لا يقرأ القرآن. أعلى المراتب هي عند من اجتمع له وصف الإيمان والحرص على قراءة القرآن، هذا هو من أعلى الأمثلة التي ضربها النبي عليه الصلاة والسلام، الذي يقرأ القرآن فالإيمان له طيب وله حلاوة في قلبه، وزيادة على ذلك أنه يرطب لسانه ويطهر قلبه بذكر كلام الله سبحانه وتعالى وترداده على لسانه. والقرآن الكريم يكون بمثابة الغذاء الذي يشبع النفس، بمثابة الغذاء الذي يشبع النفس المؤمنة. ولذلك إذا وعينا حق القرآن وأدركنا عظمة القرآن لأحببنا أن نشغل كل أوقاتنا بقراءة القرآن الكريم. ذلك يقول عثمان رضي الله تعالى عنه لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. انظروا أيها المستمعين الكرام إلى هذا اللفظ العجيب من الصحابي الجليل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان، لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم، أي لو سكن الإيمان في قلوبكم وطهرها لكانت أكثر حبا وشغفا بقراءة كلام الله سبحانه وتعالى. نقف هنا ونكمل بإذن الله تعالى في حلقة قادمة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال
2: Mm-hmm.